القرآن الزين عتاب العتاب العتاب بتذكروا شيخ القراء شيخ صلاح الدين القراء. أنا وكبته وكنت هذه الفترة وتعلمت منه أشياء كثير من أصالي والتراث. من قبل ما أتعرف عليه بـ30 سنة عامل ندم الشيخ صلاح الدين القراء رحمة الله عليه، أخذته طورته وشغلت عليه وحنسمعكم هنا هلا. رحمة الله عليه الشيخ صلاح الدين كان من الأشخاص فنيا بيت أول مع مشهورة في دروبة وادي ميناء.

بإيدي ما رحبنا بكامل العدد بس بدنا نرحب بمعالي الوزير أشرف فيفي اللواء أشرف فيفي هذا ونرحب بالنائب إيهاب مطر حبيبنا ونرحب بممثل الوزير معالي الوزير فيصل كرامي بالصناعيه طلال صورامي وكمان بسلم بلدينا الاستاذ الدكتور رياض زمان وزوجته الاستاذ ممثل النائب كريم كباره اهلا وسهلا الدكتور الضالع على ابنه الدكتور احمد بابا وطبعا في معنى الحبيبه سهى الصمد اهلا وسهلا عميد كليه الاداب الدكتوره ساره وكرم اهلا وسهلا ما تقدرونا تنسينا حدا بس اكيد في عندي استاذ وسام غسان حسامي وزوجته عندي الاستاذ معين طارق وزوجته والحبيب صلاح النابلسي وتاج ناصر حبيبنا وصديق الكره الاستاذ رامز فري وعميد سعيد النابلسي وزوجته والنقيب عبود الشامي الاستاذ عبد الحجي واذا نسيت حدا ما تقدرونا يعني الا ما بالثاني الاصلي هلا بدنا نروح هنا بالجو

شبل الفرال النصف العربي القاضي. هلا اذا بدي صارحكم حينبسط استاذ زياد. ترى موسيقيين اثنين بالقران من شخصين بس والباقيين كلهم بيرتي من عائله بيروت. انا وليالة خير المينا بنقدم ليالة خير مع شبل يا روح روح

0: يعني شاب تاني كمان من الأشخاص الجداد طالعين من بيت أبو الخلود من بيروت اسمه الحسن أبو الخلود. اسم جديد الحسن أبو الخلود كمان شاب جديد الكرة المشرق حابين كمان اليوم يعمل تسريبي وأهلا وسهلا بالحسن.
1: Thank you.

سيد جمال اسمه حلو الحسن ما شاء الله بقى حسن ما بين عليك ربنا بقى حسن وأحمد بقى حسن أنا أكبر واحد فيها بصراحة هلا رجعنا على اللون المصري النشيد كثير كثير مشهور ياخذ ضوء عالي بالسوشيال ميديا لمحمد هادينا

0: بني على مراحل. أهلا وسهلا بكم جميعا في هذا الشهر الفضيل، رمضان الكريم علينا وعليكم. حاب أقول كلام مختصر عن شهر رمضان المبارك. الحمد لله خالق الأكوان الذي أكرمنا بخير الشهور رمضان، والصلاة والسلام على محمد أعظم إنسان.
1: نزل باشا للباشا
2: على راسي يا باشا.

في قلب طرابلس القديمة معلم سياحي أثري ذو نكهة خاصة تحملك بوابته الضخمة على كف الزمن. تعبرها فتجد نفسك وسط تحفة عمرانية حية. إنه خان العسكر. تتجول في الخان فتتخيل نفسك بطلا في مسلسل تاريخي أو قائدا من زمن الفرسان. تتفقد مرابط الخيول تحت قناطر الطبقة الأرضية وتعلو ببصرك نحو الطبقة العليا لتستعرض الجنود الموزعين على غرفها الستين. ثم تتساءل: إذا كنت أنا أرى كل ذلك بعين سائح، فماذا لو رصدته عين مخرج بارع؟ كانت بلا شك ستهدي شركات الإنتاج تحفا فنية عظيمة وأعمالا تاريخية رائدة. خان العسكر مسرح عابر للعصور، جدير بأن يؤدي فيه ألمع النجوم أدوارا لن تفارق الذاكرة.

ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ ماذا كنت لتفعل لولا المجاز؟ كيف كنت لترضي عاشقة في مصر وأخرى في الحجاز؟ ماذا لو لم تكن شاعرا؟ أكنت عراف نفسك، قارئ كفك وكف البلاد؟ لمن تكتب الآن استعاراتك؟ وكل ما نحن فيه استعارة، لولا قليل من الحب والخبز بين حربين ذابلتين وأخرى آتية، لولا قبلة فعلية في جملة اسمية تستبدل بالماضي المضارع، لولا زرقة الأبيض المتوسط في أنوثة الماء، لولا عصفور يغرد على الشجرة لا في القصيدة، وامرأة تتعرى في مرآتها لا في الخيال.

0: أيها البرق أوضح لنا الليل، أوضح قليلا، فإنا نحب الحياة، نحب الحياة إذا إليها سبيلا.
1: قناة الوفاق نيوز، الوفاق نيوز نتورك تي في، أونلاين ويب تي في، أول قناة تلفزيونية من طرابلس تبث عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. تابعوا برامجنا والبث المباشر عبر الاتصال مع مزودي خدمات الكيبل في طرابلس وعبر موقعنا الإلكتروني وصفحاتنا على فيسبوك، تويتر، تيليجرام ويوتيوب، وعبر تطبيق القناة على الهواتف الذكية الوفاق نيوز تي في. للاتصال أو واتساب 71 862 144، أو عبر البريد الإلكتروني info@alwifaqnews.com.

0: شهدت مدينة طرابلس كبرى مدن شمال لبنان عصر الجمعة عمليات قنص أسفرت عن إصابة 17 شخصاً، فيما توقفت فيها المعارك التي كانت تجددت فجراً بين مسلحين سنة وآخرين علويين على خلفية الأزمة.
1: طرابلس مدينة السلام، وإن لم تغنيها فيروز فنحن نغنيها وشعبها يغنيها.

تسأل عنها رفعت راية العلم بأدمغة أبنائها، لمعت بصمودها في حضن وطنها، مدينة حملت شغف الحياة في أهلها، حضنت هلالها وصليبها، وراهنت على مستقبل إنماء اقتصاد لبنان عبر معابرها ومعالمها.

كل هول بس $50؟ أقوى عرض من عند قطاف، كل هول بس $50. 500 جرام لوز بقشره، 500 جرام لوز فلقات، 500 جرام لوز سنوبري، 500 جرام كاجو، 500 جرام زبيب أشقر، 500 جرام زبيب أسود، 500 جرام جوز أمريكي، 200 جرام سنوبر بلدي، 200 جرام فستق إيراني، كيلو تمر عنبري إكسترا، أمر الدين، 100 جرام فواكه مجففة.

من قلب بيروت ومن شارع الحمرة ولكل أهلنا بالعاصمة بيروت، ونظرا للحاجة الملحة لوجود مركز طبي بأسعار مدعومة وبمواصفات عالمية، تم افتتاح مركز بنين الطبي حائز على شهادات أيزو العالمية، وبيحتوي على أهم التجهيزات الطبية من الصور الشعاعية والفحوصات المخبرية، وبضم حوالي 50 طبيب من 20 اختصاص، وأكيد من ضمنهم عيادة الأسنان وعلاج النطق والانشغال. ولما تزور مركز بنين الطبي وتاخد وصفة الدواء من طبيبك ما لح تحتاج تبرم عليه، لأنه بمركز بنين الطبي بتلاقي دواك بالصيدلية الموجودة داخل المركز وبأسعار مناسبة كمان. بزيارتك للمركز تستفيد وبتفيد العوائل المحتاجة.